حبيبي وبينها وكتب اللي كان وانا راضي بنحدث. Hey listen, this is Streets Tune. No blueprints, no basic playlists, just straight up eclectic vibes, 24/7.